0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

لي وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: من الفقر.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: صباح الخير من رايا FM، من القلب للقلب.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: صباح الخير من رايا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كاملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل، يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكاً. من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل، وأنتم القوة، وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. وأول أوردر

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه.

0: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تنسى أهمية الفحص الطبي، احرص على زيارة طبيبك للإطمئنان على صحتك. الوقاية خير من العلاج، فاجعل صحتك أولوية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
7: صباح الخير من رؤيا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: شو قصتك شو حكايتك قولي
1: قصة أنا بالدمع مكتوبي

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: وأول أرضى

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك؟

0: شيكات وتصعبها على حالك. هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: صباح الخير من رؤيا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
2: صباح الخير من رايا اف ام، للقلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه كأس العالم تاريخ أعظم حدث رياضي في هذا العالم والصادر عام 11 و2000 ميلادي، يأخذنا الكاتب والصحفي كليمنتي أنجيلو ليسي في رحلة زمنية ممتدة تبدأ من لحظة ميلاد كأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي عام 30/1900 ميلادي، وصولا إلى النسخ الحديثة التي تحولت فيها البطولة إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ولا يكتفي الكتاب إطلاقا بسرد النتائج أو ذكر أسماء الأبطال فحسب، بل يعيد بناء قصة البطولة كرحلة إنسانية عالمية تتقاطع فيها الرياضة مع السياسة والاقتصاد والثقافة. فكل نسخة من كأس العالم ليست مجرد مباريات فحسب، بل هي بمثابة مرآة تعكس حالة العالم برمته وحال الشعوب. حروب، تحولات سياسية، تطور تقني، صعود قوى واختفاء قوى أخرى، وتغيرات اجتماعية كبرى. ويرصد الكتاب اللحظات التي صنعت أسطورة البطولة، أهدافا خالدة، مباريات دراماتيكية، ونجوم تحولوا إلى رموز مثل بيلي ومارادونا وزيدان، والقائمة تطول. لكن خلف هذه اللحظات يكشف الكاتب أيضا كيف أصبحت كأس العالم منصة للقوة الناعمة تستخدمها الدول لتقديم صورتها أمام العالم والبشرية برمتها. كما يوضح الكتاب كيف تطورت البطولة من حدث محدود للمشاركة إلى مهرجان عالمي ضخم يتابعه مليارات البشر حول العالم، وتتحكم فيه عوامل الإعلام والتسويق والمال والتكنولوجيا والتطور التقني والاقتصاد الرياضي العالمي. ويتوقف الكتاب عند التحولات الكبرى في تنظيم البطولة، من البث التلفزيوني إلى التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التحكم والذكاء الاصطناعي، وكيف غيرت هذه الأدوات شكل اللعبة وتجربة المشاهدة. في النهاية يقدم ليسي كأس العالم كأكثر من بطولة كرة قدم، إنها وكما يقول سجل حي لتاريخ العالم الحديث تختلط فيه المتعة بالرياضة والسياسة والهوية، ليصبح كل 4 سنوات موعدا مع قصة جديدة يكتبها العالم على أرض الملاعب. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم، حيث داهمت منزل المواطن عمر البداون دون تسجيل أي اعتقالات. قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله منذ صباح اليوم. جيش الاحتلال شن الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدة محافظات بالضفه الغربية شمال الجنين ورام الله وبيت لحم وطول كرم وطباس وقلقيلية ونابلس. استخللتها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واعتداءات على المواطنين، كما اعتقلت الشاب عاصم الطويل من بلدة كفر صور جنوب طول كرم. وفي طباس اصيب عدد من الشبان بجروح ورضوض اثر تعرضهم للضرب من جنود الاحتلال قرب مخيم الفارعة. بالتزامن مع ذلك صعد المستعمرون اعتداءاتهم، حيث اقتحموا قرية عورتة جنوب شرق نابلس ونفذوا جولات استفزازية فيما هاجم مستعمرون الأهالي في منطقة خلة الخمس جنوب يطا واعتدوا عليهم بالضرب والترهيب. جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط بجراح خطيرة نتيجة استهداف قوة عسكرية بطائرة مسيرة في جنوب لبنان الليلة الماضية، فيما أعلن رسميا عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال وذلك في جنوب لبنان. استشهاد 18 مواطنا وإصابة 33 آخرون فجر اليوم جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوب لبنان وسط تواصل القصف العنيف على مدينة النبطية ومحيطها. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صافيا وحارا نسبيا إلى حار، مع استقرار على درجات الحرارة، فيما يكون ليلا صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
7: من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1887 87 87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفرتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
11: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

0: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: علي ببريميوم من الجبريني. التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: Stand by for action. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتابه الضخم الكرة مستديرة تاريخ عالمي لكرة القدم يقدم ديفيد جولدبلات عملا موسوعيا يضع كرة القدم في قلب التاريخ العالمي الحديث ليمنح كأس العالم موقعا محوريا في سردية تمتد عبر أكثر من قرن. ولا ينظر الكتاب إطلاقا إلى كأس العالم كحدث رياضي منفصل، بل كمرآة تعكس تحولات العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فمن خلال كل بطولة نرى كيف تتغير موازين القوى وكيف تستخدم كرة القدم كأداة للنفوذ الرمزي ولتعزيز الهوية الوطنية وأحيانا للتوتر والصراع بين الدول. ويرصد جولدبلات كيف نشأت كأس العالم في سياق عالمي مضطرب وكيف نجت وتطورت رغم الحروب العالمية والأزمات الاقتصادية على اختلافها لتصبح لاحقا الحدث الرياضي الأكثر متابعة على وجه الأرض. ومع توسعها تحولت البطولة إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها السياسة مع الإعلام والمال مع الثقافة والرياضة مع الدبلوماسية. ويظهر الكتاب أن كل نسخة من كأس العالم ليست مجرد منافسة بين منتخبات، بل هي فصل من تاريخ العالم نفسه، من صعود البرازيل كقوة كروية يعتد بها إلى لحظات التوتر السياسي في بطولات أوروبا وأمريكا اللاتينية، وصولا إلى العولمة التي جعلت اللعبة أكثر انتشارا وأكثر تعقيدا في آن واحد. في النهاية يقدم جولدبلات رؤية شاملة تقول إن فهم كرة القدم ما هو إلا طريقة لفهم العالم بنفسه، وإن كأس العالم ليس مجرد بطولة تلعب كل 4 سنوات، بل حدث تاريخي يعكس نبض الإنسانية في لحظاتها الكبرى. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: وقت للبحث. لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس. الوطن في صفحة واحدة. راية.بس. الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
1: موجز الأخبار من راية FM، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم حيث داهمت منزل المواطن عمر البداوني دون تسجيل أي اعتقالات. قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله منذ صباح اليوم. جيش الاحتلال شن الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية شامل الجنين ورام الله وبيت لحم وطول كرم وطباس وقلقيلية ونابلس. استخلالتها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واعتداءات على المواطنين، كما اعتقلت الشاب عاصم الطويل من بلدة كفر صور جنوب طول كرم. وفي طباس أصيب عدد من الشبان بجروح وردود إثر تعرضهم للضرب من جنود الاحتلال قرب مخيم الفارعة. بالتزامن مع ذلك صعد المستعمرون اعتداءاتهم حيث اقتحموا قرية عورتة جنوب شرق نابلس ونفذوا جولات استفزازية فيما هاجم مستعمرون الأهالي في منطقة خلة الخمس جنوب يطا واعتدوا عليهم بالضرب والترهيب. جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط بجراح خطيرة نتيجة استهداف قوة عسكرية بطائرة مسيرة في جنوب لبنان ليلة الماضية، فيما أعلن رسميا عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال وذلك في جنوب لبنان. استشهاد 18 مواطنا وإصابة 33 آخرون فجر اليوم جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوب لبنان وسط تواصل القصف العنيف على مدينة النبطية ومحيطها. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صافيا وحارا نسبيا إلى حار مع استقرار على درجات الحرارة، فيما يكون ليلا صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. نهاية الموجز، المزيد على راية.بس في أمان الله.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية.بس.
6: راية.بس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: وأول أوردر

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وأن الله وتر يحب الوتر. الوتر أي الفرد، وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قال العلماء: عزم المسألة الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب، وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة. وصلى الله على الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال العلماء: تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأ، وكانت الأرواح قسمين متقابلين، فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا تلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه، فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار، والله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. لا تهجروا أي لا تتكلموا بالهجر، وهو الكلام القبيح. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من ضر أصابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صدق رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن يزيد قال: حدثني البراء بن عازب أنهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره، أي يثنيه، حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخر من وراءه سجدا. وفي رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة، وهو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. فالسنة للمأموم متابعة الإمام والعمل بعده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وفي رواية: من حرم الرفق حرم الخير. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وفي هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف، والرفق سبب كل خير. ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، أي وجدت ثوابي وكرامتي. وصلى الله وسلم على الحبيب محمد.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بنظر، وابتهجت الأرض بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم اجعلها أفضل صلواتك أبدا، وأنمى بركاتك سرمدا، وأزكى تحياتك فضلا وعددا، وأسنى سلامك أبدا مجددا على أشرف الخلائق وشمس الشريعة النبوية وطراز الحلة العرفانية وناصر الملة الإسلامية، نبي الرحمة الذاتية وعين العناية الربانية، وإمام الرسل والملائكة، وإمام المملكة البشرية، الخليل الأعظم والحبيب الأكرم والنبي المكرم، وأفضل من توضأ وتيمم وصلى وسلم وبالعقيق تختم، إمام مكة وطيبة والحرم، نبيك العظيم ورسولك الكريم، المنادي إلى الصراط المستقيم، سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، فإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا توفنيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. مستعمرون يسرقون كرفان بعد اقتحام منطقة رعطوط شمال شرقية جنوب الخليل. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم حيث داهمت منزل المواطن عمر البداون دون تسجيل أي اعتقالات. قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل قرية علم غير شمال شرق رام الله منذ صباح اليوم. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من عراقيل الاحتلال وحواجزه المنتشرة في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى. الضفة الغربية شهدت خلال 24 ساعة الماضية تصعيدا في اعتداءات المستعمرين شملت هجمات على منازل ومزارعين ورعاة أغنام في الخليل ورام الله ونابلس والقدس. هذا وأفادت مصادر محلية بإحراق مركبات ومصادرات أخرى وإغلاق طرق والاعتداء على عائلات ومركبات إسعاف إلى جانب إقامة بؤر استعمارية جديدة. كما اقتحم مستعمرون المسجد الأقصى وأدوا طقوسا استفزازية داخله. حكومة الاحتلال الإسرائيلي توسع نطاق هجماتها على لبنان حيث قصف جيش الاحتلال بنى تحتية في منطقة لبقاع بينها غارتان على بلدة عين بورداي ومحيط بعلبك إضافة إلى غارات على بلدتي حروف النبطية وسجد في قضاء جزين جنوبي البلاد. في السياق نقلت وسائل إعلام عبرية عن اجتماعات أمنية وعسكرية مكثفة لبحث كيفية الرد على هجمات حزب الله حسب زعمها عقب مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة في خلال معارك جنوب لبنان. أما دبلوماسيا فدعت فرنسا إسرائيل إلى وقف العمليات القتالية في لبنان فيما شددت على ضرورة تحرك دولي وضغوط أمريكية لتحقيق تهدئة، في حين رد السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأن وقف إطلاق النار مرتبط بوقف هجمات حزب الله. أكثر من 20 شهيدا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأهالي في جنوب اللبناني. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صافيا وحارا نسبيا إلى حار مع استقرار على درجات الحرارة، فيما يكون ليلا صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. مستعمرون يسرقون كرفان بعد اقتحام منطقة رعطوط شمال شرقية جنوب الخليل. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم حيث داهمت منزل المواطن عمر البداون دون تسجيل أي اعتقالات. قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل قرية علم غير شمال شرق رام الله منذ صباح اليوم. الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من عراقيل الاحتلال وحواجزه المنتشرة في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى. الضفة الغربية شهدت خلال 24 ساعة الماضية تصعيدا في اعتداءات المستعمرين شملت هجمات على منازل ومزارعين ورعاة أغنام في الخليل ورام الله ونابلس والقدس. هذا وأفادت مصادر محلية بإحراق مركبات ومصادرات أخرى وإغلاق طرق والاعتداء على عائلات ومركبات إسعاف إلى جانب إقامة بؤر استعمارية جديدة. كما اقتحم مستعمرون المسجد الأقصى وأدوا طقوسا استفزازية داخله. حكومة الاحتلال الإسرائيلي توسع نطاق هجماتها على لبنان حيث قصف جيش الاحتلال بنى تحتية في منطقة البقاع بينها غارتان على بلدة عين بورداي ومحيط بعلبك إضافة إلى غارات على بلدتي حاروف النبطية وسجد في قضاء جزين جنوبي البلاد. في السياق نقلت وسائل إعلام عبرية عن اجتماعات أمنية وعسكرية مكثفة لبحث كيفية الرد على هجمات حزب الله حسب زعمها عقب مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة في خلال معارك جنوب لبنان. أما دبلوماسيا فدعت فرنسا إسرائيل إلى وقف العمليات القتالية في لبنان فيما شددت على ضرورة تحرك دولي وضغوط أمريكية لتحقيق تهدئة، في حين رد السفير الأمريكي لدى إسرائيل بأن وقف إطلاق النار مرتبط بوقف هجمات حزب الله. أكثر من 20 شهيدا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأهالي في جنوب اللبناني. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صافيا وحارا نسبيا إلى حار مع استقرار على درجات الحرارة، فيما يكون ليلا صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله.
4: لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: الأخبار المحلية.
6: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
5: العربية والعالمية.
7: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
5: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
8: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
5: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: وأول أوردر

0: أخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال
3: سالسا.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
3: موجز الأخبار من رايا فهم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل 4 عمال في منطقة شمال الضفة الغربية داخل مزرعة للخيول. مواطنون يدون صلاة الجمعة في منطقة خلة الحمص جنوبي قضاء الخليل تأكيدا على تمسكهم بأرضهم. مستعمرون يسرقون كرفان تعود ملكيته للمواطن محمد إسحاق أبو حميد من منطقة زعطوط شمال شرقي قضاء الخليل. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس ظهر اليوم، هذا وقد اندلعت مواجهات بين المواطنين والقوى المقتحمة بعد إطلاقها قنابل الصوت والغاز السام تجاه الأهالي. شهود عيان يفيدون بإقدام دبابات الاحتلال على إطلاق نار كثيف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. مستعمرون هاجموا فجر اليوم منزلا في بلدة كفل حارس شمال سلفيت وحطموا زجاج 4 مركبات ما أدى إلى أضرار مادية فيها، حيث تتعرض البلدة بشكل متواصل لاعتداءات المستعمرين بما في ذلك اقتحام المقامات الإسلامية وتدنيسها. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 28 وعدد من المصابين في أعنف موجة قصف تشهدها البلاد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات استهدفت منازل مأهولة في عدد من القرى الجنوبية، ووصفت الليلة الماضية بأنها من الأصعب منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار الماضي. سويسرا ترجع المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران دون تحديد موعد جديد. الرئيس الأمريكي في تصريحات لإكسيوس يقول بأن علاقته مع نتنياهو جيدة، لكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء، مضيفا بأنه لولا تدخله لكانت إسرائيل قد سحقت، مؤكدا بأنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. أخيرا نكون طقس بإذن الله في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو صافيا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على الرايا دوت بي أس في أمان الله.
2: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: رايا

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: المستقبل لا يأتي صدفة. المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق. انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة.

0: وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603-05, 569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتقل 4 عمال في منطقة شمال الضفة الغربية داخل مزرعة للخيول. مواطنون يدون صلاة الجمعة في منطقة خلة الحمص جنوب قضاء الخليل تأكيدا على تمسكهم بأرضهم. مستعمرون يسرقون كرفان تعود ملكيته للمواطن محمد إسحاق أبو حميد من منطقة زعطوط شمال شرقي قضاء الخليل. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس ظهر اليوم هذا، وقد اندلعت مواجهات بين المواطنين والقوى المقتحمة بعد إطلاقها قنابل الصوت والغاز السام تجاه الأهالي. شهود عيان يفيدون بإقدام دبابات الاحتلال على إطلاق نار كثيف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. مستعمرون هاجموا فجر اليوم منزلا في بلدة كفر الحارس شمال سلفيت وحطموا زجاج 4 مركبات ما أدى إلى أضرار مادية فيها، حيث تتعرض البلدة بشكل متواصل لاعتداءات المستعمرين بما في ذلك اقتحام المقامات الإسلامية وتدنيسها. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 28 وعدد من المصابين في أعنف موجة قصف تشهدها البلاد منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات استهدفت منازل مأهولة في عدد من القرى الجنوبية، ووصفت الليلة الماضية بأنها من الأصعب منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار الماضي. سويسرا ترجع المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران دون تحديد موعد جديد. الرئيس الأمريكي في تصريحات لإكسيوس يقول بأن علاقته مع نتنياهو جيدة، لكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء، مضيفا بأنه لولا تدخله لكانت إسرائيل قد سحقت، مؤكدا بأنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. أخيرا نكون طقس بإذن الله في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو صافيا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على الرايا دوت بي اس، في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
7: من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: رايا

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
1: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

ومولانا اصرف عنا حب الشهوات وامح زينتها في قلوبنا وزيننا بزينة الإيمان وقنا من البغي والظلم والعدوان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأنا كان وحل بيننا وبين أهله. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتغنينا به عن أهلها. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين. اللهم لا تقطع رجاءنا وبلغنا الأماني واكفنا الأعادي واغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا والمسلمين أجمعين.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك. اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى البحار فأرست، وعلى الأنهار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم، أسألك العفو والعافية، وأسألك الرحمة يوم العرض عليك يا رب. سبحانك ربي ما أعظم شانك وأرفع مكانك، أنت ربي يا متقدسا في جبروته، إليك أرغب وإياك أرهب، يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي، أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عنيدا. اللهم إني أسألك أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه، وأن تملأ قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية، واعطف علينا بالرحمة والبركة منك، وألهمنا الصواب والحكمة. نسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به يا رب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ.

0: بتنقصش.
1: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
2: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
3: صحتك النفسية مهمة كما هي صحتك الجسدية. خصص وقتا للاسترخاء وممارسة التأمل أو اليوغا. تذكر الاعتناء بنفسك هي خطوة أساسية نحو حياة صحية ومتوازنة.
2: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: صوتها عال.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتابه الضخم الكرة مستديرة تاريخ عالمي لكرة القدم يقدم ديفيد جولدبلات عملا موسوعيا يضع كرة القدم في قلب التاريخ العالمي الحديث ليمنح كأس العالم موقعا محوريا في سردية تمتد عبر أكثر من قرن. ولا ينظر الكتاب إطلاقا إلى كأس العالم كحدث رياضي منفصل بل كمرآة تعكس تحولات العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال كل بطولة نرى كيف تتغير موازين القوى وكيف تستخدم كرة القدم كأداة للنفوذ الرمزي ولتعزيز الهوية الوطنية وأحيانا للتوتر والصراع بين الدول. ويرصد جولدبلات كيف نشأت كأس العالم في سياق عالمي مضطرب وكيف نجت وتطورت رغم الحروب العالمية والأزمات الاقتصادية على اختلافها لتصبح لاحقا الحدث الرياضي الأكثر متابعة على وجه الأرض. ومع توسعها تحولت البطولة إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها السياسة مع الإعلام والمال مع الثقافة والرياضة مع الدبلوماسية. ويظهر الكتاب أن كل نسخة من كأس العالم ليست مجرد منافسة بين منتخبات بل هي فصل من تاريخ العالم نفسه، من صعود البرازيل كقوة كروية يعتد بها إلى لحظات التوتر السياسي في بطولات أوروبا وأمريكا اللاتينية وصولا إلى العولمة التي جعلت اللعبة أكثر انتشارا وأكثر تعقيدا في آن واحد. في النهاية يقدم جولدبلات رؤية شاملة تقول إن فهم كرة القدم ما هو إلا طريقة لفهم العالم بنفسه، وإن كأس العالم ليس مجرد بطولة تلعب كل 4 سنوات بل حدث تاريخي يعكس نبض الإنسانية في لحظاتها الكبرى. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: الساعة الآن 5:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد 5:00 مساء
2: برعاية جوال.
5: متابعينا اهلا وسهلا بكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة بودكاست ضيف الراية من على اثير شبكة راية الاعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم طالب دكتوراه مرحلة الرسالة، يعني تقريبا جاهز، في الذكاء الاصطناعي من جامعة لاس بالماس إسبانيا، وتحياتنا لإسبانيا. وأيضا خبرة تزيد عن 19 عام في العمل الحكومي تحديدا التقني، ومدير عمليات الذكاء الاصطناعي في شركة أقلمة، وأنا تحديدا بحب كلمة أقلمة على كل حال. مدرب محترف حول قضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كاتب مقال أسبوعي في جريدة القدس حول التوظيف الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع. الدكتور عبد الرحمن الخطيب، أهلا وسهلا فيك.
6: يسعد مساكم مساء جميع المستمعين والمشاهدين.
5: يسعدك يا رب، أهلا وسهلا فيك، ويعني حللت أهلا وطأت سهلا ضيف عزيز في ومحلي مش ضيف.
6: شكرا
5: في راية، ودائما أهلا وسهلا فيك وشكرا لتلبية الدعوة.
6: بالعكس، يعني أنا مبسوط كثير أني موجود معك اليوم. برنامجك من أهم البرامج اللي بتلامس قلوب ومشاعر المستمعين، إلها رسالة، إلها مضمون، إلها هدف، وهذا النوع من البرامج بالعكس اللي هو بيوصل الفكرة لكل المستمعين ولكل المهتمين بأي تخصص بيكون فيه الضيف. فأنا من أشد المعجبين والمتابعين لبرنامجك يا سيدي.
5: يا سيدي أهلا وسهلا فيك، وهذا بيشرفنا طبعا. يعني وإحنا يعني هاي فرصة كمان نضوي على كتير قضايا متعلقة بالذكاء الاصطناعي، واليوم هاي ثورة صراحة. وإحنا يعني قبل شوي كنا نحكي يعني عن الذكاء الاصطناعي، هذا الهوس، وأيضا يعني هاي الأدوات الجديدة اللي إحنا لا يمكن الاستغناء عنها في الذكاء الاصطناعي. بس بداية من كفر لاقف.
6: صحيح، كفر لاقف
5: البداية قلقيلية.
6: كفر لاقف قرية صغيرة في إلى الشرق من نابلس، لا عفوا، الغرب من نابلس إلى الشرق من قلقيلية. عدد سكانها يعني ما يقارب 1000 نسمة، 1200 نسمة بعض الأحيان. كبرنا ونشأنا فيها وترعرعنا فيها، درست فيها المرحلة الأساسية والمرحلة الإعدادية، وبعدين كان تحول التعليم أو الدراسة في مدرسة عزون الثانوية للبنين. عزون خلينا أسميها عزون الشامية زي ما بيحبوا أهلها يسموها، قريبة على كفر لاكي، فهي كانت احتضنتنا تعليميا واحتضنتنا حتى يعني بكل مناحي الحياة، كنا موجودين. كانت في فترة بداية الانتفاضة الثانية لما كنا نروح ونيجي، رغم الإغلاقات، رغم ما نتجول، رغم كل الصعوبات، ضلينا واستمرنا ونجحنا وتخرجنا منها الحمد لله.
5: يعني هذا قبل، طبعا لما نحكي عن الانتفاضة الثانية نحكي قبل الذكاء الاصطناعي وقبل الدراسة الأونلاين. يعني صراحة في هذا الحديث يعني أذكر يعني يمكن بهاي الفترة كمان أنا كنت في جامعة بيرزيت، وكان الناس يعني كنا نقطع مسافات وساعات عشان نوصل الجامعة عشان نأخذ محاضرة محاضرتين. اليوم بتشم ريحة إغلاق بقول لك أونلاين. هاي المفارقات اللي صارت.
6: لا هو كويس موضوع الأونلاين، بالعكس يعني احنا في اللي بنشتغل بهذا المجال وعالم التقنية والتكنولوجيا المعلومات بنتمنى لو كانت هاي التقنيات موجودة على زماننا كمان. استاذ احمد، احنا لما كنا نروح على النجاح، على جامعة النجاح، كان دوامنا يوم السبت، نطلع يوم السبت عبكير الساعة 4-5 الصبح نوصل مهلك المحاضرات صارت اوريدي خالصة، فما نستفيد من السبت، يبلش اسبوعنا من الحد. كمان لما بدنا نروح بداية يعني اخر الاسبوع وما نستفيد من اليوم الأخير في الأسبوع لأنه خلص بعدها ما في مرور للطلاب. فتخيل هلا وجود التعليم الإلكتروني قديش سهل على الناس، قديش سهل على الطلاب، قديش المعرفة صارت موجودة، قديش أنا بقدر أطور حالي، قديش أنا بقدر أشغل على حالي، قديش أنا بقدر أتعلم. فأنا مرات ما بدي أقول بحثي، لا بغبط الناس على هذا الانتشار الواسع للتكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والتعليم الافتراضي، وبتمنى يعني هاي العجلة كمان تكبر أكبر وأكبر حتى تشمل مواضيع اللي لها علاقة بالتعليم العالي، تشمل بموضوع الامتحانات، بتشمل في كتير علاقة إلى علاقة بموضوع التعليم. يعني بنترك هذا المجال للمختصين في موضوع التعليم أكثر، لكن فعلا إحنا في عصر الشباب والصبايا فيه والناس فيه محظوظة بوجود تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
5: يمكن احدى المرات كنت ما في نقاش مع الاخوه في وزاره التربيه والتعليم، فبقول لهم طب ليه يعني احنا معتمدين التعليم الالكتروني او الاونلاين زي ما بتعرف عليه وقت الطوارئ، طب ليش ما يكون هو جزء من التعليم هو الكتروني يعني بوضع طبيعي سواء في طوارئ ولا فيش طوارئ عشان نقدر ندخل موضوع الدراسه عن بعد والدراسه الالكترونيه وكل هذا الحكي شوي شوي، لانه كل مره بنفوت بحاله طوارئ كل مره بنفوت في الحيط. وهذا اللي صار يعني قبل كم يوم على موضوع صحيح. امتحان المنهاج اللغه الدينيه او متاسف المنهاج الديني في التوجيه انه راح يكون من خلال الموبايل الكتروني، وطبعا يعني انا بعرف
6: الجدل الكبير اللي صار حول الموضوع
5: صحيح. يمكن هو الجدل صار بسبب انه التاخر في الاعلان واجا فجاه والطلاب متوترين، بينما لو كان هذا مثلا معمول فيه من بدايه السنه او من الفصل الثاني وتخبروا الطلاب انه راح يكون 1-2-3، مع انه راح يكون كله ملتبل تشويس هيك فهمت انا من الوزاره، فراح يكون يعني جيد، انا بعتبره جيد رغم انه في بعض الاشكاليات انه في التوقيت قد يكون، بس انا بغبطهم، بدي اسرق من المصطلح منك لانه حكينا كمان اقلمه واغبط وهيك دخلت في اللغه العربيه.
6: لسه احنا بنحكي عن اللغه العربيه بشكل
5: باستفاضه، رح نحكي عن اللغه العربيه تحديدا في موضوع المتعلق بالذكاء الاصطناعي. تجربتك في جامعه النجاح يعني كنت تخصص تكنولوجيا؟
6: صحيح، انا درست مرحله البكالوريوس في جامعه النجاح الوطنيه كليه تكنولوجيا المعلومات، كنت الدفعه الثانيه او الثالثه اللي بتتخرج من هاي الكليه. درسنا فيها 4 سنوات، خرجنا بصيف 2007، ويعني كانت جامعة النجاح بالنسبة لي هي مرحلة من أهم مراحل حياتي كمان على الصعيد الأكاديمي أو على الصعيد المهني أو على الصعيد الوطني. بتعرف إحنا كنا بفترة إلها علاقة بالعمل الطلابي وكانت يعني فترة أصلا هي فترة صعبة على الشعب الفلسطيني وعلى مجتمعنا الفلسطيني وتحديدا في نابلس وجامعة النجاح الوطنية، فمارسنا دورنا على أكمل وجه في هذا الصرح الأكاديمي اللي فتح لنا يعني المساحة أنه نشتغل بهذا الموضوع. حاولنا نوافق بين التعليم وبين التكنولوجيا وبين عملنا ومسؤولياتنا كمان اتجاه الطلاب الآخرين واتجاه مجتمعنا، والحمد لله يعني رغم كل هاي الصعوبات وكل ما مرينا فيه لكن قدرت أحصل درجة البكالوريوس بالوقت اللي بالضبط اللي لازم أنا أخلص فيه بالمعدل اللي أنا بالضبط اللي كنت ناوي عليه والحمد لله، وبعد انطلقنا لسوق العمل مباشرة.
5: نعم، يمكن هذا من الأشياء وأنا بحضر للحلقة يعني دكتور لفت انتباهي دبلوم الشبكات في الهند. يعني أنا بحب أحكي عن تجربة الهند. يعني الهند يمكن عندنا صورة نمطية إحنا عن الهند إن البلد المتأسف يعني متخلف بطبيعته والناس، ويمكن جزء من اللي بنشوفه على السوشيال ميديا كمان، بس الهند كمان لها باع طويل في موضوع التكنولوجيا. بحب أسمع منك عن موضوع الهند.
6: خليني بس أوجه التحية عبر هذا الميكروفون لشخصين دائما نحن من أيام نحكي في موضوع الهند، دكتور صبري صيدان الله يمسيه بالخير،
5: الله يمسيه بالخير،
6: وزميلنا وزميلكم أخونا سلام في المونتير في
5: سلام الأطرش،
6: سلام الأطرش
5: الله يمسيه
6: اللي دائما نتبادل إحنا وياه التجارب الهندية تحديدا في موضوع التكنولوجيا والأكل وغيره. صحيح أنا رحت على الهند بال 2010، كنت لحالي في الدفعة، لحالي اللي بحكي عربي أو لحالي اللي أنا مش من البيئة اللي بتحكي اللغة الإنجليزية بالدرجة الأولى موجودة هناك. فكانت في صعوبات كتير، صعوبات لها علاقة بالأكل، صعوبات لها علاقة بالحياة، صعوبات لها علاقة بالأنا شو كنت أفكر عن الهند قبل ما أوصل للهند. لا وصلت هناك شفت قديش انه يعني مرات حتى بمزح انا وصاحبي بقول والله احنا اللي طلعنا هنود في موضوع التكنولوجيا. يعني مثلا

0: 2010. فقديش هاي مجهود أكاديمي، مجهود عملي، فكري، قديش هاي.
1: بس أنا عجبني التوصيف صراحة، إنه إحنا بتعمل البنود في الموضوع
0: بالمفهوم تبعنا. بالمفهوم تبعنا.
1: نعم.
0: لا يعني رحت هناك تعلمت كتير منهم. أنا حدا كمان مش رايح بس أخذ أتعلم، أنا أي مكان بسافره بروح بزور المعارض، بزور المتاحف، دور السينما، الأوبرا، حتى أتعرف على ثقافة
1: البلد،
0: ثقافة هذا الشعب. لا هو شعب وبلد غني ثقافيا، غني بإمكانياته المادية. يمكن سوء التوزيع اللي له علاقة بإدارة الموارد في البلد فيها مشكلة، لكن زي ما تفضلت هم من رواد العمل التقني حول العالم. بتحكي عن شركات كبرى، هلأ مثلا إذا بدك تحكي مش في وقتها، هلأ عن جوجل الرئيس التنفيذي تبعه هو هندي، مايكروسوفت، ياهو، حتى التطبيقات اللي طلعت واندمجت هلا مع الشركات الكبيرة هي بالأساس كانت تطبيقات هندية. عجبني البروفيسور اللي كان يدرسنا واللي هو كان المشرف تبعنا والمرشد تبعنا، فجاء عقد يروح يسافر على الولايات المتحدة الأمريكية براتب قد راتبه على 30 مرة بالهند. فأنا بسأله إنه طب يعني ليش ما أخدتش هذا العقد؟ بيقول لي لا، الهند عمالها تكبر وأنا بدي أكبر أنا والهند سوا. فقديش هذا المصطلح ضل راكب في بالي، إنه بدي أكبر أنا والهند سوا، يعني هو وبلده سوا. وهذا اللي بنحاول يعني إحنا قدر الإمكان نعمله في موضوع تكنولوجيا المعلومات أو التكنولوجيا المتقدمة أو الذكاء الاصطناعي. أنا لما بطلع وبحكي إنه فلسطين حققت أرقام في موضوع الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي 1-2-3، هذا فخر إلي، فخر لكل فلسطيني موجود، لأنه أنا جزء من هاي المنظومة كمان. إذا بدك تحكي بأنانية، لا يعني أنا كمان يعني قدمت لو 1%
1: بهاي السمعة.
0: فمهم جدا اللي حكي لي، وهي من الشغلات مش بس اللي أنا تعلمت تكنيكال إيشيوز، لا تعلمت كمان ثقافي، إنه هو بيقول لك أنا بدي أكبر أنا وبلدي سوا، أنا بدي أقدم لبلدي، أنا أشغل 10 عندي هون في الهند أحسن ما أروح أعيش هناك حياة بعدين أصحب حالي وأرجع. يعني هي جزء من الفلسفة. هلا في ناس هيك وفي ناس هيك، لكن أنا أجا حظي مع هذا الرجل اللي حكى لي بالحرف الواحد،
1: يعني
0: أنا بدي أكبر، بدي أكبر أنا وبلدي تكنولوجيا سوا. وكانت بال 2010 يعني الأفق قدام الهند موجودة لازالت يعني كمان. فأوه هو شايف أنه فرص التطور والنمو تبعه من خلال الهند، يعني هو
1: جميل،
0: هو جزء من هاي المنظومة كلياتها. صحيح.
1: يعني بدايتك مع الذكاء الاصطناعي بدأت مع الماجستير،
0: صحيح،
1: في جامعة القدس.
0: جامعة القدس المفتوحة أنا درست فيها الماجستير بال 2018. قررت تكون رسالتي إلها علاقة بأبعاد الثورة الصناعية الرابعة. من هون يعني بوجه كمان إذا بتسمح لي بس أوجه رسائل شكر لكل الناس اللي كان جزء من
1: بالعكس إحنا منضم صوتنا لصوتك، يعني
0: من كل من اللي شجعوني واكبوا معي هاي الأمور كلها خطوة بخطوة. طبعا الدكتور صبري صيدم، وكمان الدكتور رشيد الجيوسي اللي هو كان رئيس قسم الحاسوب في جامعة القدس أبو ديس. حكيت له دكتور أنا بدي أشتغل في موضوع الثورة الصناعية الرابعة وأبعادها أهم بعد فيها اللي هو الذكاء الاصطناعي. فكان تحدي كبير قدامنا في هذا الموضوع، إنه إحنا لسه بدنا نحكي عن إشي يا دوب نظري بنحكي فيه. يعني حتى أنا لما بدي أرجع أعمل أبحاث علمية عن هذا الموضوع باللغة العربية ما كنت ألاقي، كل المراجع كانت باللغة الإنجليزية. فلا رحنا بلشنا من 2019 في كتابة الرسالة، بداية 2019 صيف 2020 كانت جاهزي، اللي هي كيف أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على المصانع في منطقة الضفة الغربية. أخذنا أغلب المصانع الموجودة في الضفة الغربية كعينة دراسة بغض النظر عن اختصاصها. عندنا حوالي 14 إلى 15 اختصاص للمصانع الموجودة في الضفة الغربية. حكينا إنه لو تطبق هاي التقنية أو هاي التقنية لو أجت كيف بدها تفرق معكم، شو بدكم. يعني توصلنا لعدة نتائج مهمة، يعني أهمها إنه لا الفلسطيني بحد ذاته يقبل التحدي وهو جاهز للتحدي وجاهز لكل شيء جديد. توصلنا لنتائج كمان إنه في معوقات كبيرة لها علاقة البنية التحتية اللي موجودة بفلسطين، لكن الرسالة أعطت إشارات إنه إحنا لازم نبلش. ما بدي أحكي لك متأخرنا، بس لازم نبلش في قطاع الصناعة وفي باقي القطاعات. ومن هون كان الجرس اللي دق عندي في موضوع الذكاء الاصطناعي ونبلش فيه. بعد الرسالة صرت عندي شغف أكثر في الموضوع. يعني زي ما حكيت لك انا عندي الباك

0: جراوند يعني موجود في هذا الموضوع، فبقدر أكمل عليه وأقرأ فيه. صرت أقرأ كتير، صرت أشوف كتير، صرت يعني مهتم عربيا إقليميا دوليا وين هذا المجال ماشي. أقرأ كتير من الأبحاث، أقرأ كتير من الكتب اللي بتحكي بهذا الموضوع، لدرجة أنه صار عندي على الأقل مخزون بقدر بقدر أنشره مع الناس. يعني هو العلم كمان اللي احنا بناخده مهم جدا اشارك احمد فيه، اشارك اكس فيه، اشارك واي فيه، لانه قيمه العلم اخي احمد هي تحديدا في موضوع التقنيات انا شفتها هلا بنحكي فيها كمان شوي، الاثر اللي بتتركه انت من هذا العلم. انا اضل اعمل ابحاث واعمل دراسات واقرا واشوف وانفذ الي يعني كبزنس وبدون اي اثر ملموس على الارض. هذا الحكي يعني مش حيعطي أساس متين لإلي أنا كعبد الرحمن الخطيب أو كأقلمة أو كمنظومة فلسطينية كاملة وين بدي أروح لبعدين أو شو اللي بدي أتركه من أثر. لا، أنا كل إشي هلا بدي أحاول أعمله بدي أترك فيه أثر، أثر لما الناس تقول هذا هو الذكاء الاصطناعي، هاي هي التكنولوجيا، هاي هي العلوم.
1: قديش بقدر أربطه أنا في يعني احتياجات الناس في حياة الناس اليومية؟
0: من خلال ربطه باحتياجات الناس، صحيح هذا مهم.
1: ولحقتها في الدكتوراه؟
0: يعني أنا ما انقطعت من بعد البكالوريوس للآن، ما انقطعت عن التعليم أو عن البحث. عديد يعني عشرات أو مئات الورش أو الدبلومات أو الكورسات اللي أخذتها اللي علاقة بالتكنولوجيا، اللي علاقة يعني أنا كمان بحب الفيزياء وبحب الرياضيات وبحب يعني دائما موجود في هاي العلوم. حاولت قدر الإمكان أضل موجود، حاولت قدر الإمكان يعني ما أنقطع. أحمد إحنا هلأ في عالم، هلأ وإحنا بنحكي في ورقتين أو ثلاثة بيبرز بنحكوا عن جزئية من جزئيات الذكاء الاصطناعي، هلأ وإحنا بنحكي مع بعض، فما بالك لما بدك تنقطع سنين عن العلم هذا. فيا دوب أنت مواكب وجاهز وقارئ وعارف، ويا دوب أنت قادر تلحق هذا التطور والتسارع الكبير اللي عماله بنشوفه في ال.
1: فكيف لو أبعدت؟
0: كيف لو أبعدت؟ أنت يعني ما بدي أحكي إنه القطار فاتك، فلا، عشان تلحق القطار بدك تضبل، بدك تلحق اللي فاتك، بدك تكون مواكب للقطار وهو بيمشي.
1: صراحة حابب شوي يعني نخوض في سياقات الذكاء الاصطناعي شوي. احنا يعني لسه يعني العالم وين، واحنا بنقول في عمالنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي وعمالنا بنضمنه من ضمن اشغالنا واعمالنا وصناعاتنا شوي شوي. يعني حتى صرنا نسمع كمان في بعض البرامج اللي بالذكاء الاصطناعي صرنا نشوفها في بعض المستشفيات يعني. ولكن وين احنا من الذكاء الاصطناعي في العالم؟
0: يعني الجميل في برنامجك اخوي احمد انه بنحكي باريحيه وبنحكي ببساطه المصطلحات، حتى ما ضل الناس خايفه من الذكاء الاصطناعي او ايش الذكاء الاصطناعي. احنا كثير في الورشات ويعني وتشرفت انا اني كنت احد المشاركين في ورشه معك، تسال الناس ايش هو الذكاء الاصطناعي.
1: انا اسمح لي هون احكي شيء، بفضل خليها لبعدين. انا اول مره باخذ ايش عن الذكاء الاصطناعي كان مع حضرتك، والصراحه مش كم المعلومات اللي اخذته بس هي فتحت ابواب لي. يعني انا من بعدها لليوم ببعبش وبنكش على موضوع الذكاء الاصطناعي ومضمنه في معظم الشغل انا بشتغله. هي كانت فاتحه بالنسبه لي، يعني كيف مرات واحد يدق لك الباب ويفتح لك الباب. فيعني كمان انت شكرتهم وانا بسمح لي اشكرك كمان.
0: الله يبارك فيك يا اخي احمد، وهذا هو الاثر اللي احنا بنحكي عنه. انا يعني فيني اروح اعمل دوره تدريبيه 3-4 ساعات ويلا ممتاز وخذوا شهاده واحتفال واسحب حالي واروح. بس انا اذا لاحظت يعني في حينه او بعده انا مهم عندي الفيدباك من المتدربين. يعني كنت احكي مع صديقنا اعطيني الفيدباك مع اللي اعطوك يا عمي، ما اعطوني احنا فيدباك او ما كملتش مع المتدربين، لا تواصل مع المتدربين واعطيني الفيدباك، لانه هذا هو الاثر اللي انا بحب اتركه مع الناس. نرجع لموضوع الذكاء الاصطناعي. موضوع الذكاء الاصطناعي احنا من يعني بلش هو بمنتصف 22 مع تشات جي بي تي، وبلشت هاي المصطلحات تكبر. يعني صار الواحد فينا يسمع له 5-6 مصطلحات كل يوم، إشي له علاقة بالديب ليرنينج، اللارج لانجويج موديل، الاي اي، الديب فيك. لما بيروح الواحد فينا بيروح خايف، ايش هذا، شو اللي بيصير في العالم، انا وين، ولادي وين، في ايش استثمر في حالي انا. فلا، احنا هون موجودين اليوم حتى نبسط هاي الرؤية. الذكاء الاصطناعي يا اخوان ويا جماعة هو اداة بتساعدنا حتى احنا نطور من حالنا اولا ونطور من الاشي اللي بنعمله. احنا اذا حبينا الاشي اللي بنعمله تلقائي حنستخدم فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى يساعدنا فيه. تطبيقات الذكاء الاصطناعي ولا مرة تيجي بتحل محل احمد او محل عبد، إذا عبد أو أحمد قرروا إنه يستخدموا الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة.
1: خلينا نكون عن جد صريحين. هذا الهاجس الأكبر عند كل الناس إنه هل سيحل الذكاء الاصطناعي مكاني ومكان فلان ومكان علتان في كثير من الوظائف صراحة.
0: خلينا نأخذ المثال اللي إحنا فيه هلا. هلا أنت قاعد ورا مايك بتحضر الحلقة وبتناقش عبد الرحمن الخطيب وبتطلع بحلقة كويسة ومرتبة وما شاء الله عليها. أنا لو جهت حكيت لك إنه بدي يجي هلا رابط مكانك ويناقشني ويحضر الحلقة ويصحح حاله ويروح. هلا أنت صار عندك خوف إنه هذا مش على حالك على كصحفي
1: كارير
0: يعني معروف إنه بدي يجي رابط محله. بس إذا أحمد ضل بنفس المجال وبنفس العقلية وبنفس الفكر إنه هو أبو زيد وهو الخبير وهو أهم حدا في البلد، لا حيجي خريج جديد محلك، مش حيجي روبوت محلك. لأنه هو عارف كيف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، عارف وين بده الذكاء الاصطناعي يروح، عارف يجير الذكاء الاصطناعي. من هون يعني إذا بتسمح لي بهذا من خلال الميكروفون العزيز عندك، الذكاء الاصطناعي مش جاي محل أحمد ولا جاي محل عبد ولا جاي محل حدا. الذكاء الاصطناعي جاي يساعد أحمد وعبد. الذكاء الاصطناعي هو جاي كمان يفتح الأفق كمان كثير من الخريجين حتى يعملوا يفكروا في مستقبلهم وين رايح، في إيش يشتغلوا، في إيش يبنوا مستقبلهم. إذا معي مجال أحكي مثل صغير.
1: ياريت طبعا.
0: إحنا في أقلمة مثلا معنا كان في فترة من الفترات في الصيف الماضي 45 خريج لغة عربية. طب خريجين اللغة العربية عادة مع احترام الشديد لهم، وأنا بحب اللغة العربية وبحب خريجينها، بيقدموا لوظائف التربية والتعليم، قديش بده يكون مقبول منهم؟ جزء يعني نسبة قليلة، والباقي بده يستنى للسنة اللي بعدها. أنا لا، قلت له تعال اشتغل معي، احنا بنشتغل على تطوير المحتوى العربي حتى تقدر نماذج الذكاء الاصطناعي تفهم عربي وتجاوب عربي، فلازمنا خريجين اللغة العربية. ال 45 حدا هلا بيشتغلوا فريلانسرز حول العالم مع شركات كبيرة بيشتغلوا على موضوع اللغة العربية. طب هدول كانوا على يعني مع احترامي لهم ولو
1: لحال البلد مقاعد البطالة
0: مقاعد البطالة هلا لا صاروا فاعلين، وفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي كمان، وحتى يعني الواحد فيهم بيكتب على سي في اهم شيء انه بيشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي بعدين التخصص تبعه. هاي تجربة مهمة كانت. فلهيك لا، الذكاء الاصطناعي مع 20 30 يعني بينحكى انه بدها تختفي مثلا 92 مليون وظيفة حول العالم، لكن في 172 مليون وظيفة حتكون جديدة. هون يعني الشطارة خليني اسميها، المحامي الشاطر هلا او المحامي اللي بده يحافظ على حاله هو المحامي اللي بيستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الطبيب الشاطر هو الطبيب اللي بيستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الممرض الشاطر، النجار الشاطر، الحداد الشاطر، الصحفي الشاطر هو اللي بيستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى تساعده في شغله واللي بيعمله، وبطريقه كمان الطلب بطريقه اكثر احترافيه واكثر انتاجيه. من هون يعني احنا بنوجه كمان مره هذا النداء انه يا جماعه الخير، هو بيجي محلك اذا انت شفت حالك خلص انت انهيت العلم وانهيت الوظيفة وانت افهم حدا في العالم، حيجي محلك الذكاء الاصطناعي. لكن اذا انت بتشتغل على حالك وبتطور حالك وبتطور تخصصك وكيف تخصصك يتلائم مع الذكاء الاصطناعي، كيف الذكاء الاصطناعي يتلائم مع تخصصك، لا انت هون حتكون مبدع وحتكون لسنوات طويلة محط انتاج مش بس محط بطالة مقنعة او غيره.
1: وكأنه يعني بدنا نحكي انه الذكاء الاصطناعي رح يحل مكانك اذا انت ما طورتش حالك
0: 100%. هو جاي محلك بإرادتك احمد، مش لا. مش مش لا. مش غصب عنك.
1: ويمكن هذا كمان احنا يعني صرنا نشوف له كثير من الدعايات والترويج انه يجب ان تمارس الذكاء الاصطناعي، يجب ان تتعلم الذكاء الاصطناعي للحفاظ على حتى على وظيفتك ومهنتك. يعني واحده من الاشياء اللي كنت بسمع قبل يومين حديث مطول على موضوع الوظائف التي يعني ستندثر بسبب الذكاء الاصطناعي، فكان من اللطيف انه مش رح تندثر. يعني على سبيل المثال الجرافيك ديزاينر، المصممين اليوم انت اللي كان مصمم يشتغل فيه ممكن يعني 10 ساعات عشان يطلع منتج معين، اليوم الذكاء الاصطناعي في دقائق بيطلعه. طبعا اذا كان في حدا بيعرف يتعامل معه ويطلب منه شو يطلب منه، هاي انا كنايه عن انت شو علمتني سابقا. وبالتالي اللي ما بيعرف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي راح يفقد مهنته ووظيفته، ولكن المصمم اللي بيعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي ويجيره لصالحه أكيد هذا راح يطور حاله، مش راح يفقد وظيفته.
0: يعني هو حيكون في مكان تاني عقلة المصريين، في حتى تانية حيكون موجود. لا والحلو كمان إذا هو كان شاطر كمان بزيادة هو حيطور هاي التطبيقات وهاي الأدوات. مهم جدا أنه أنا بستخدم هلأ أحد التطبيقات الذكاء الاصطناعي مثلا، طب أنا بدي إياه يخدم السردية الفلسطينية تبعتي أو الرواية الفلسطينية أو الرؤية الفلسطينية، فأنا من خلال تخصصي ومن خلال استخدامي اليومي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي صرت قادر مثلا أنا أعمل على الأقل، بديش أحكي فنيا تقنيا، بقدر أعمل مخطط إنه كيف أنا أو خطة أو بروبوزل كيف أنا بدي أنتج نموذج لغوي كبير يفيد القضية الفلسطينية. أنا مش بس استخدمت، لا وطورت كمان، طورت على اللي موجود وأنشأت إشي جديد بقدر يحاكي الحالة الفلسطينية أو يحاكي الاحتياج الفلسطيني تحديدا.
1: وأنت مجرد ما أنتجت هذا الأداة على سبيل المثال هي راح تنتشر في العالم كله.
0: صحيح 100%، وإحنا يعني كثير من الأدوات هلأ عمالها تطلع بالأكثر تخصصية. يعني هو كان الضرب الكبير اللي هو تشات جي بي تي، هو يعني زي ما حكينا إنه بيعرف إشي عن كل إشي، هلأ لا صارت التخصصية أكثر. يعني أنا هلأ بدي أسأله يعمل لي بروبوزل عن إشي معين بيعمل لي إياه تشات جي بي تي، بس لو أنا بفكر هلأ طب أنا بشتغل بالمشاريع مثلا، ليش ما أعمل أداة إلها علاقة بالمشاريع وأنا بقدر أزود هاي الأداة بكل البيانات اللي إلها علاقة بالمشاريع والمواقع اللي إلها علاقة بالمشاريع وتكون مختصة بس تطلع لي هذا النوع من النتائج. فعلا هلا بنشوف احنا تحديدا في المنطقة العربية، يعني اذا ممكن نحكي عن هذا الموضوع، قديش الاحتياج المنطقة العربية لتطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة لثقافتنا وللغتنا ولديننا وللهجاتنا. من هون طلعت أقلمة على فكرة.
1: وهذا السؤال كنت أسأل عنه، موضوع تعريب الذكاء الاصطناعي واللي بتقوموا فيه في أقلمة، يعني تغذية الذكاء الاصطناعي باللهجات والعربية المختلفة ويمكن بعض تغذية بعض المصطلحات. يعني ما احنا عارفين اللغة العربية يعني لغة مشبعة بالمصطلحات. صحيح.
0: هلأ ليش أقلمة؟ شو يعني هلأ في كتير من الناس بتسأل شو معنى أقلمة. أقلمة أسست في 2019، أسسها الدكتور فائق عويس اللي هو مدير عام اللغويات في جوجل لأكثر من 20 سنة، كان هو مسؤول كل قطاع اللغويات اللي موجود في جوجل، حدا هو فنان ومتمرس في اللغة العربية، بحب اللغة العربية ودراساته كانت في موضوع اللغة العربية، أخذ على عاتقه تطوير المحتوى العربي على الإنترنت. هذا الحكي بال 2019 قبل الذكاء أو قبل يعني ثورة الذكاء الاصطناعي، محاولة تطوير المحتوى اللغة العربية على الإنترنت. فمن هون بلشنا إحنا في موضوع إعداد البيانات وإعداد اللهجات وإعداد اللغة العربية واللغة العربية المحكية أو الفصحى. شفنا إنه إحنا عندنا كم كبير من البيانات الموثوقة والبيانات الحقيقية، البيانات الجاهزة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي إنه تفهم عربي، تفهم لهجاتنا العربية كمان مش بس اللغة العربية الفصحى، وتتجاوب معها وتتفاعل معها. من هون طلعنا إحنا بتجهيز بيانات خاصة باللغة العربية. إحنا عندنا يعني منجهز لحوالي أكثر من 20 لغة حول العالم، بأكثر من 150 لهجة حول العالم من ضمن اللهجات اللي لها علاقة بالمنطقة العربية، ولهجات أول مرة أنا بسمع فيها أو لغات أول مرة بسمع فيها. اهتمينا بهذا الجانب اللي هو أنت كيف بدك تزود الذكاء الاصطناعي ببيانات تدريب. هاي البيانات كل ما كانت، يعني أنت بتعرف منيح هذا الحكي، كل ما كانت هاي البيانات موثوقة ودقيقة كل ما كانت النتائج تبعت الذكاء الاصطناعي أدق. هلأ يعني أنا شفت أكثر من تجربة في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي اللي بيعتمد على المصادر المفتوحة في موضوع التدريب تبعه بيعطيك نتائج، بس النتائج مش بالضرورة بالطريقة اللي بدك إياها، سواء محكية أو صورية أو فيديو أو تكست إلى آخره. بينما التطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي بتكون مدربة على نوع معين من البيانات اللي هي خاصة فيها واللي بدها تنتجها، هون ممكن تطلع إشي صح. عشان هيك كانت أقلمة موجودة في المنطقة العربية. مثلا بدك تيجي تحكي مع السيارة تقول والله يعني
1: اليوم معظم السيارات الكهرباء، مش معظم، كل سيارات الكهرباء الجديدة اليوم كلها تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي مثلا احنا يعني كانت من احدى المشاريع لشركة كبيرة لها علاقة بالسيارات ذاتية القيادة، نحكي مع السيارة، السيارة تكون تفهم وتنفذ الأمر أو البرومت. كنا نحكي للسيارة يعني نحول من البرومت من الإنجليزي للعربي ضمن مواصفات معينة، أريد الذهاب إلى عملي، هلا لا أبغى أروح حق مكتبي خليجية مثلا،
1: بده يفهم،
0: بده يفهم وبده ينفذ. كمان اكتشفنا لاحقا أنه مثلا اللهجة السعودية هي لهجات، فالسيارة لازم تفهم اللهجات السعودية كاملة، مش بس اللهجة السعودية، اللهجات الشامية إلى آخره. فإحنا هون في أقل ما صفينا يعني أكثر شركة موثوقة للشركات الكبيرة اللي بتنتج تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديدا في المنطقة العربية وباقي المناطق اللي لها علاقة بالأوامر الصوتية تحديدا واللهجات. اشتغلنا في موضوع اللغة العربية، اشتغلنا كثير. الدكتور فائق حصل على جائزة محمد بن راشد المكتوم في موضوع اللغة العربية، لأنه يعني إذا بنرجع لمصطلح أقلمة، هو أقلمة اللغة العربية اللي تكون قادرة على خدمة التكنولوجيا، وأقلمة التكنولوجيا اللي تكون قادرة على خدمة اللغة العربية.
1: جميل.
0: فالمصطلح لحاله هو كان يعني بريق أمل في هذا الموضوع، ومن هون يعني بلشنا في موضوع اللغة العربية. الناس بتحكي معنا أحمد مش لأنه إحنا لا، احنا بنبسط المصطلحات في اللغة العربية. احنا لما بنيجي بندرب ذكاء اصطناعي بنحكي للناس بلهجتهم بلغتهم ايش هو الذكاء الاصطناعي. مش ذنب عبد الرحمن الخطيب مثلا انه درسش في مدارس برايفت سكولز ولا درس لغات ولا درس في جامعات برا ولا جوا، ولا طب هو من حق عبد الرحمن كمان يتعلم ذكاء اصطناعي. فمن هون احنا بنعلم الناس الذكاء الاصطناعي او بنوعيهم على الذكاء الاصطناعي بلهجتهم بلغتهم
1: يعني
0: الطريقه اللي هم بيحبوها.
1: يعني افهم هلا انتم عمالكم بتاخذوا في اللهجات الفلسطينيه، يعني على سبيل المثال يعني لو اجت حجه من جنوب الخليل بدها تحكي مثلا مع الاي تي ام ماشين تقول له يا خالتي انا فقدت بطاقتي، بده يفهم عليها مثلا على سبيل المثال
0: 100%. احنا مثلا من ضمن القطاعات المصرفيه اللي اشتغلنا فيها
1: حلو،
0: ورحنا جبنا اهم يعني تقريبا 1000 سؤال بيسألوا الناس للفرع أو للبنك شو يعمل. أخذنا هذا السؤال وحولناه، يعني رحنا على الداخل، حولنا هذا السؤال للهجة أهلنا في الداخل، رحنا على النقب في الجنوب، رحنا على جنوب الخليل، رحنا على مخيماتنا، رحنا على اللهجة النابلسية واللهجة الخليلية، كل رام الله وأريحة قراب من بعض شوي كانوا يعني مع شوية نبرة يعني. فتخيل أحمد إنه أنا صرت أدرس علوم صوتية وعلوم لغات وعلوم عشان أقدر أواكب هذا العلم. وهذا اللي كويس في موضوع الذكاء الاصطناعي. إذا أنا بدي أدرس الذكاء الاصطناعي كويس، مهم أحكي إنه أنا طب بدي هلأ أعمل مشروع له علاقة بلغة الصم، فأنا أروح درست لغة الصم. بدي أحكي عن الذكاء الاصطناعي وعلاقته مثلا
1: جميل صراحة
0: وعلاقته بالقوانين والتشريعات الدولية، ولازم يكون في مظلة دولية تحمي المستخدمين وتحمي الناس من نتائج الذكاء الاصطناعي. هذا علم كبير، روح درس قانون وشوفت البلدان في الشرق وفي الغرب وفي أوروبا كيف عمالة يعني قانونيا ماخذي هذا الموضوع. فروح درس قانون الحالة النفسية للناس تحديدا، هذا اشتغلنا فيه في عند أهلنا في غزة أثناء الحرب مع بعض الحرب، كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يفيدهم. رحنا درسنا علم النفس وعلم الاجتماع. فتخيل انه هذا قديش الذكاء الاصطناعي بده يفتح لك آفاق انه انت تطور حالك تشتغل. يعني انا ولا مرة اجى في بالي، ما حدا بدرس رياضيات بدرس فيزياء بدرس حاسوب بدرس ذكاء اصطناعي شوي، بس ولا مره تخيلت حالي بدرس علم نفس
1: يعني وخاصه انه في التخصصات العلميه الواقعيه بعيد شوي
0: بالضبط. ولا عمري تخيلت اني بدرس قانون. يعني انا كنت في السكن في مرحله البكالوريوس مع شباب القانون، اقول لهم الله يعينكم يعني شو اللي بتدرسوا فيه، بس لا انا
1: كنت حالك بتدرس قانون
0: يعني. بدرس قانون وحبيت ادرس قانون حتى اعكسها على الحال اللي انا بشتغل فيها. فهون حلاوه الذكاء الاصطناعي.
1: وانت تحكي انه يعني على كم التخصصات اللي انت عم تطلع عليها، بديش أقول بس بتدرسها يعني. فتخيل إذا واحد كان فعلا مختص في القانون مثلا والتشريعات وهو اللي بدأ يغذي موضوع الذكاء الاصطناعي أو يطور أداة في الذكاء الاصطناعي، أكيد رح يكون يعني مكان مختلف تماما. وهذا برجعنا على قضية أنه هل سيفقد المحامي وظيفته ولا لا.
0: ما هذا كلام مهم. يعني أنا هلأ عمالي بدور لما بدي أشغل تطبيق ذكاء اصطناعي أو أداة ذكاء اصطناعي لها علاقة مثلا خلينا نحكي بالزراعة، فبروح بدور على حدا دارس زراعة أو مزارع عنده شغف في التكنولوجيا. هذا اللي بدي إياه. يعني أنا مثلا يجيني كيف مختار، أنا خليني أحكي سر، كيف مثلا بدي أختار أنا الموظفين أو بدي أختار الناس اللي بدها تشتغل معي في القطاعات هاي كلياتها. بكون قاعد بحكي، بطلع شاب بعرف عن حاله درس بكالوريوس هندسة حاسوب أو ذكاء اصطناعي في الجامعة كذا وعمل الدورات كذا كذا كذا كذا، ومن ضمن الشغلات اللي بحب أعملها ركوب الخيل أو الفوتبول. فأنا بربط إنه هذا عنده الهواية وعنده العلم وعنده المعرفة كمان في قصة الرياضة أو الفوتبول أو إشي، تعال أنا بدي أعمل إشي له علاقة بالذكاء الاصطناعي مع الرياضة. فهو الحدا الخبير التقني وهو الحدا
1: هم حلقات الوصل هذا.
0: فهذا المهم. يعني كمان بحكي للناس مش بضرورة إذا بدك تدرس الذكاء الصناعي وتلحق الذكاء الصناعي أو تستثمر في أولادك في موضوع الذكاء الصناعي إنه يروح يدرسوا برمجي أو يدرسوا كود. لا، مهم إنه يكون يعرف ذكاء الصناعي، بس الأهم يكون التخصص موجود. أنا هلأ بدي أروح أعمل محاسبة، برنامج محاسبة مبني على أو مدعوم بتقنيات الذكاء الصناعي، وأنا بعرفش محاسبة، لو أعمل للصبح يعني في النهاية ثغرة صغيرة بدها تخرب الدنيا. بس إذا كان معي محاسب وعارف إيش البيانات اللي لازم الذكاء الاصطناعي يعملها، هذا هو المهم.
1: أصغر مشكلة بالقطة في الآخر،
0: هذا هو الحدا اللي أنا بحب أشتغل معه أو الحدا اللي بدور عليه، تكون أنت موجود في تخصصك وتكون أنت كمان يعني عندك شغف بالتكنولوجيا أو على الأقل عندك الحد الأدنى من التكنولوجيا، وكمان يكون دارس تكنولوجيا وعنده الهوايات المتعددة مش بس البرمجي. هذا هو المطلوب
1: عشان في سوق العمل، عشان يربط يعني عشان هاي الخلطة أنه يربط كل حياته المهنية والتكنولوجية والذكاء الصناعي في حياته اليومية أو في شو بحب سواء رياضة ولا.
0: هلا جامعاتنا أحمد كتير بتخرج مبرمجين، كتير بتخرج مهندسين حاسوب، كتير بتخرج ناس إلى علاقة بالذكاء الاصطناعي، بس طلع أنت وين المميزين فيهم اللي بيعكس هاي
1: التقنيات
0: على قطاعات أخرى. وهي يعني عندنا قطاعات كتير بتبلش. وبالمناسبة يعني أنت سألتني ليش ما نكون جاهزين تكنولوجيا في التعليم، لا أنا مش بس بحكي تعليم، في كل القطاعات ليش ما نكون جاهزين، وهذا نداء يعني لكل أصحاب العلاقة إنه في ناس جاهزة تشتغل هذا الحكي، في ناس جاهزة تساعدكم بهذا الموضوع، على الأقل يكون عندنا خطة باء وجيم جاهزين لأي يعني معيقات أو لأي تحديات إحنا قادرين نتجاوزها ونبلش نستثمر فيها. الشباب موجودة، الناس موجودين، التقنيات موجودة، على الأقل نشتغل باللي بين إيدينا. أنا ما بقول لك يعني بدنا نحاكي نماذج عالمية ولا بدنا نحاكي دول ولا بدنا نحاكي،
1: بس نطور اللي عنا،
0: نطور اللي عنا ويكون عنا فكر وين رايحين، هذا هو المطلوب.
1: يعني يمكن اللي بشوف كمان جزئيا مشاريع التخرج لها الشباب الصغار في الجامعات، بحس إنه قديش فعلا شبابنا عمالهم بفكروا بطريقة مختلفة، عمالهم بخوضوا هاي التجارب. ولكن يعني أهم يعني بتعرف في هالبلد في موضوع الأجرام الإلكترونية، غياب التشريعات، يعني
0: تحديات
1: حدث ولا حرج،
0: تحديات كثير.
1: منظومة الذكاء الاصطناعي واليوم ما صراحة ما عندنا قانون ناظم، قديش احنا بحاجة لتشريع وقانون ناظم يعني ينظم العلاقة في هذا العمل وتحديدا مع مختلف القطاعات.
0: يعني احنا انا كتبت كثير عن هذا الموضوع، حاولت اتطرق له مع كثير من المختصين في التشريعات والقوانين. عندنا قانون الجرائم الالكترونيه، يعني ممكن هذا اساس يبنى عليه، ويعطيهم الف عافيه على في موضوع اقراره وفي موضوع تنفيذه، لكن التشريعات والقوانين اللي لها علاقه بتنظيم الذكاء الاصطناعي هي بتحميني انا كمستهلك، بتحميني أنا كمنتج لهذه التطبيقات، بتحميني أنا كرب عائلة، يعني هي بتحدد لي بالضبط وين أنا الليميتيشن تبعي كمطور لهذه البرمجيات أو كمستهلك لهذه البرمجيات. هلأ أنا بدي أعمل سيارة ذاتية القيادة وعملت حادث لا سمح الله في الشارع، المسؤولية عمين؟ أنا هلأ رحت زي الذكاء الاصطناعي هلأ متعارف عليه عند أغلبنا على الأقل في الشارع، اللي هو الوجه السيء أو الوجه القبيح له، اللي هو أنا بقدر هلأ أزور صوت أحمد وأقوله ما لم يقل. طب مين هون بده يتحمل مسؤولية؟ الذكاء الاصطناعي؟ أنا؟ مين اللي بده يتحاكم؟ مين يعني
1: اليوزر المستخدم؟
0: فكثير من التطبيقات هي يعني تحت المساءلة ولا لا، فكثير إجابات تشريعية بحاجة لإجابات عليها وتنظيمها. وهنا بلشت يعني بلش الاتحاد الأوروبي يعمل مظلة لكل الأعضاء المنضوين تحته، الأمريكان بلشوا، الصينيين أقروا إشي، الهنود قلت الهنود أقروا إشي، في المنطقة العربية يعني في محاولة موجودة في السعودية، موجودة في دبي اللي لها علاقة بالجانب الاستثماري أكثر. بلشت في خطوات، مصر شغالين منيح بهذا الموضوع، يعني في مقترحات مشاريع تقدم. هذا موضوع مهم، موضوع لازم نحط على الطاولة حتى يعني تحمي أنت كل الأطراف المستفيدة من الذكاء الاصطناعي أو المستخدمة للذكاء الاصطناعي.
1: يعني الحديث طول دكتور، ولكن يعني بحب أسمع منك رسالة للشباب اللي تحديدا الشباب اللي بيسمعونا اليوم في موضوع الاهتمام والتوجه للذكاء الاصطناعي، ويعني مرات السؤال مهم كيف.
0: يعني احنا بنرجع لأول جملة حكيناها أنا وياك أحمد على هذه الطاولة، أنا بغبطكم أنه أنتوا في عصر الذكاء الاصطناعي. أنا رحت كنت شاركت في ورشة أحبابنا ذوي الاحتياجات الخاصة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي كيف ممكن تفيدهم. فأنا قلت لهم إنه أنتوا كمان أنا بغبطكم لوجودكم في هذا العصر وهذه التكنولوجيات. التكنولوجيات أنتوا مفتوح قدامكم باب كبير من المعلومات. حجم المعلومات اللي صارت متوفرة هلأ بوجود التكنولوجيا وجود الإنترنت تحديدا حجم كبير أنت ممكن تستفيد منه. فما بالك هلأ أنت في عهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي فيك تجير هاي التطبيقات حتى تكون أنت تأخذ منها الإجابات الدقيقة والإجابات الشافية لحالتك لوضعك لمستقبلك لتفكيرك لنقاشك. بالمناسبة يعني هاي أحد الورشات اللي احنا بننظمها كمان في موضوع النقابة المعلوماتية والتكنولوجيا المعلومات بحكم وجودي يعني في البورد هاد. بنحاول نوجه الشباب انه وين يكونوا موجودين. احنا على الاقل التخصص الوحيد احمد اللي بنحكي للناس ادرسوه. يعني في كثير نقابات هلا بس تطلع نتائج الثانوية العامة كمان بتطلع النقابات كثير تقول لك ما تدرس هذا التخصص ما تدرس هذا
1: لكمل بطالة الموجود
0: لا احنا بنحكي لكم ادرسوا تكنولوجيا ادرسوا برمجة ادرسوا واهتموا بالجانب اللي انتم بتحبوه في حياتكم. جانب الرياضة جانب الثقافة جانب الفنون جانب وهذا مهم كثير الحكي حتى انتم تقدروا تعكسوه في موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونمذجتها. ومهم جدا إذا أنا بحب المحاسبة أحب شغفك في التكنولوجيا المعلومات وفي الذكاء الاصطناعي حتى تركز هذا التخصص الأصيل تشوف أنت كيف بتطور حول العالم كيف العالم عماله بيستفيد منه. هاي الرسالة كمان مرة سواء اللي بده يدرس تخصصات التقليدية يشوف العالم وين واصل في التخصصات التقليدية ويحاول يشتغل على حاله ويحاول يكون موجود من البداية. أنا بنصح كل حدا بده يخلص ثانوية عامة يروح يفتح حساب على اللينكد إن يشوف الناس اللي بتشتغل بهذا التخصص اللي هنا ويدرسه وين وصلوا المشاريع وين وصلت شو الناس بيحكوا عن هذا التخصص حتى أنت تكون خريج جاهز لهذا السوق من العمل حتى ما تصاب بالصدمة الكبيرة إنه أنا باجي بدي هلأ حدا محاسب بديش أضل أحكي محاسب أي تخصص تاني والله بس بعرف يحكي ذكاء اصطناعي او بيعرف يطبق تطبيقات الذكاء الاصطناعي
1: هذا اللي بفرق
0: او بيعرف. فانت اشتغل على حالك في هذا الموضوع صدقني حتكون متميز.
1: يعني شكرا جزيلا دكتور شرفتنا اليوم وشكرا كل هذه الاحاطه. بس يعني انا متاكد انه يعني احنا حكينا نقطه في بحر بس واكيد يعني احنا بنستنى عودتك ان شاء الله بالسلامه من مشوار الدكتوراه. واكيد يعني اكيد احنا بدنا ناخذ منك كمان وعد انه احنا نستضيفك كمان في لقاءات اخرى ونحكي عن كثير تفاصيل صراحة مهمة للناس جدا. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية وشرفتنا وشكرا على حضورك كمان مرة.
0: احنا عندها أخي أحمد حتى لو كنا بآخر العالم
1: الله يسعدك
0: خلينا نستفيد كمان من الأونلاين لازم نطلع أونلاين ما في مشكلة.
1: الدكتور عبد الرحمن الخطيب شكرا جزيلا لك وأنتم كمان أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا دائما تحياتنا لكم وانتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في ضيف جديد من بودكاست ضيف الراية. ضلوا بألف خير سلامات.
2: ضيف الراية حوار مهني وشخصي جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية. Stand by for action. في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: إنتال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 6:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: اسأل روحك
7: قبل ما

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا دوت بي أس.

0: سنويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين.

0: اختر الطريقة المناسبة. البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مالتشات، بالبي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك النفسية مهمة كما هي صحتك الجسدية. خصص وقتا للاسترخاء وممارسة التأمل أو اليوغا. تذكر الاعتناء بنفسك هي خطوة أساسية نحو حياة صحية ومتوازنة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية تناسب إيقاع حياتك.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه الضخم الكرة مستديرة تاريخ عالمي لكرة القدم يقدم ديفيد جولدبلات عملا موسوعيا يضع كرة القدم في قلب التاريخ العالمي الحديث ليمنح كأس العالم موقعا محوريا في سردية تمتد عبر أكثر من قرن. ولا ينظر الكتاب إطلاقا إلى كأس العالم كحدث رياضي منفصل بل كمرآة تعكس تحولات العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال كل بطولة نرى كيف تتغير موازين القوى وكيف تستخدم كرة القدم كأداة للنفوذ الرمزي ولتعزيز الهوية الوطنية وأحيانا للتوتر والصراع بين الدول. ويرصد جولدبلات كيف نشأت كأس العالم في سياق عالمي مضطرب وكيف نجت وتطورت رغم الحروب العالمية والأزمات الاقتصادية على اختلافها لتصبح لاحقا الحدث الرياضي الأكثر متابعة على وجه الأرض. ومع توسعها تحولت البطولة إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها السياسة مع الإعلام والمال مع الثقافة والرياضة مع الدبلوماسية. ويظهر الكتاب أن كل نسخة من كأس العالم ليست مجرد منافسة بين منتخبات بل هي فصل من تاريخ العالم نفسه، من صعود البرازيل كقوة كروية يعتد بها إلى لحظات التوتر السياسي في بطولات أوروبا وأمريكا اللاتينية وصولا إلى العولمة التي جعلت اللعبة أكثر انتشارا وأكثر تعقيدا في آن واحد. في النهاية يقدم جولدبلات رؤية شاملة تقول إن فهم كرة القدم ما هو إلا طريقة لفهم العالم بنفسه، وإن كأس العالم ليس مجرد بطولة تلعب كل 4 سنوات بل حدث تاريخي يعكس نبض الإنسانية في لحظاتها الكبرى. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.
1: Stand by for action.
0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اللهم احفظنا بحفظ الإيمان واحفظه علينا. اللهم اجعلنا في رحمتك ولا تسلبنا فضلك، إنا إليك راغبون. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم أخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلها الوارث منا. اللهم يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولمن له حق علينا، واستر عيبنا، واشرح صدورنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلهنا، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا يا من تتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وتنادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل كذب وخديعة وغش. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل غفلات الليل والنهار. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من كل ما فات ومضى. اللهم إنا نتوب إليك، فتب علينا من عقوق الوالدين. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اغفر لنا وارحمنا. يا رب انقطع الرجاء إلا منك، يا رب اغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تطردنا عن بابك. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا آمالنا، واكفنا أعداءنا، واصلح لنا شأننا، واكفنا دنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا، واغفر لنا واهدنا وارزقنا، وأنت خير الرازقين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: معه
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
2: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. الساعة الآن 9 مساء.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية FM أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك النفسية مهمة كما هي صحتك الجسدية. خصص وقتا للاسترخاء وممارسة التأمل أو اليوغا. تذكر الاعتناء بنفسك هي خطوة أساسية نحو حياة صحية ومتوازنة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إنا نتوسل إليك بالحرف الجامع لمعاني كمالك، ونسألك إياك بك أن ترينا وجه نبينا، وأن تمحو عنا وجود ذنوبنا بمشاهدة جمالك، وتغيبنا عنا في بحار أنوارك معصومين من الشواغل الدنيوية، راغبين إليك، غائبين بك يا هو يا الله، لا إله غيرك. اسقنا من شراب محبتك، واغمسنا في بحار أحديتك، حتى نرتع في بحبوحة حضرتك، وتقطع عنا أوهام خليقتك بفضلك ورحمتك، ونورنا بنور طاعتك، واهدنا ولا تضلنا، وبصرنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا، بحرمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بك وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك ولا مدخل فيها لسواك، واسعة بالعلوم الإلهية والصفات الربانية والأخلاق المحمدية، وقو عقائدنا بحسن الظن الجميل وحق اليقين وحقيقة التمكين، وسدد أحوالنا بالتوفيق والسعادة وحسن اليقين، وشد قواعدنا على صراط الاستقامة وقواعد العز الرصين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشيد مقاصدنا في المجد الأثيل على أعلى ذروة الكرامة وعزائم أولي العزم من المرسلين، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، أغذنا بألطاف رحمتك من ضلال العبد، واشملنا بنفحات عنايتك، وأسعفنا بأنوار هدايتك ورحمتك، يا أرحم الراحمين.

0: اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته، وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن، ونق قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيء ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق، والزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب، والرضا والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل يا رب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتابه الضخم الكرة مستديرة تاريخ عالمي لكرة القدم يقدم ديفيد جولدبلات عملا موسوعيا يضع كرة القدم في قلب التاريخ العالمي الحديث ليمنح كأس العالم موقعا محوريا في سردية تمتد عبر أكثر من قرن. ولا ينظر الكتاب إطلاقا إلى كأس العالم كحدث رياضي منفصل، بل كمرآة تعكس تحولات العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فمن خلال كل بطولة نرى كيف تتغير موازين القوى وكيف تستخدم كرة القدم كأداة للنفوذ الرمزي ولتعزيز الهوية الوطنية وأحيانا للتوتر والصراع بين الدول. ويرصد جولدبلات كيف نشأت كأس العالم في سياق عالمي مضطرب وكيف نجت وتطورت رغم الحروب العالمية والأزمات الاقتصادية على اختلافها لتصبح لاحقا الحدث الرياضي الأكثر متابعة على وجه الأرض. ومع توسعها تحولت البطولة إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها السياسة مع الإعلام والمال مع الثقافة والرياضة مع الدبلوماسية. ويظهر الكتاب أن كل نسخة من كأس العالم ليست مجرد منافسة بين منتخبات، بل هي فصل من تاريخ العالم نفسه، من صعود البرازيل كقوة كروية يعتد بها إلى لحظات التوتر السياسي في بطولات أوروبا وأمريكا اللاتينية، وصولا إلى العولمة التي جعلت اللعبة أكثر انتشارا وأكثر تعقيدا في آن واحد. في النهاية يقدم جولدبلات رؤية شاملة تقول إن فهم كرة القدم ما هو إلا طريقة لفهم العالم بنفسه، وإن كأس العالم ليس مجرد بطولة تلعب كل 4 سنوات، بل حدث تاريخي يعكس نبض الإنسانية في لحظاتها الكبرى. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
0: صوتها عالٍ،

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
5: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن من أجلك أنت.
6: من أجلك.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.